تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح أحكي لكم عن قوتهم

0: بالعربية المعيشة، العيش العيش العيش الكريم. قال لك اللهم شوية أو لا ما كاين والو، المهم شوية شوية. بارك البركة،
1: بركة
0: بركة بركة بركة. سي سي هادشي، ولكن هادشي هادشي باش مزيانة الصويرة شوية شوية، الصويرة الصويرة شوية شوية. أكازابلانكا، أكادير، مراكش، أسفي، هادوك شوية شوية ترافاي الصويرة عيانة. بوتيت بوتيت بوتيت شوية شوية شوية والو
1: كازي والو
0: كازي والو. سا سي لو بوفريا بوفر الصويرة الصويرة
1: الصويرة سي بوفر
0: بوفر بزاف بزاف بزاف علج
1: بوكو دو بوفرتي.
0: بوفر
1: Et toi, tu habites dans le village ?
0: Ça, c'est l'oubit de Médina.
1: Tu habites dans la Médina ?
0: Vite, petite à la maman.
1: C'est ta maman ?
0: Maman, Anna, ça y est, ça y est.
1: Vous êtes combien ? Il y a ta maman ?
0: À ta maman, Anna.
1: Et toi ?
0: Ça y est, ça y est.
1: Ah, deux ?
0: Deux,
1: vous
0: ça
1: êtes deux, vous vivez
0: ça
1: à deux.
0: Ça y est, okay. À papa, Amcha.
1: Ah, Amcha.
0: Allah, okay. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Papa.
1: Ok.
0: Ça c'est 100, 200, 300, 400.
1: 400 dirhams pour un mois.
0: Un mois.
1: Un mois, 400 dirhams.
0: Chahar, en arabe. Chahar. Lumière, 200.
1: 200 dirhams.
0: Ah.
1: Pour un mois.
0: Un mois.
1: L'électricité et la lumière.
0: Aïe, tac.
1: Ok.
0: شكرا الله يخلف
1: لا يخلف شكرا لا يخلف
0: شكرا الله يخلف
1: شكرا
0: شك شو شكرا بزاف بزاف
1: بزاف بزاف
0: بزاف
1: بزاف بزاف
0: بزاف بزاف هي مزيان مزيان
1: مزيان مزيان مزيان
0: مزيان
1: بوكو ميرسي بوكو شكرا شكرا.